نبكي بلا سبلة. نتقبل القبلة نبكي بلا سبلة. حكيم سيد الإبرة دوايا ما خبره.